0: daurah masyayikh ahli sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
1: man yahdihillahu fala mudilla lahu
0: rabbil alamin
1: wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya, kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut, qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang, dan kajian kita mengalami kendala.